0: تراوي وبجرة تزراوي جنقليو جسو سنيلو ما جمسك اج عملي هوا الخذي البرشاوي مش طوبار من هاشين دقايو لتشوري اللي ما تشوري اللي واخري اللي شوشان تاك مالي لقاس قال بينقالي ما لا تجسي فاني خلاتي نجدي على زوزان شواري لتشاب كواني ايو ما خلاوي اجد لي من ترى المرفوع جدي على لك تجي ما تبدا بلا خدا كسالا بار في شاخي هذا الذي وانا ما لبارت النعمة كومي هبارا رونشتي مؤيم جخرا مجولي صحبة مؤيم لو رأت دهاتي طيبة وريح عرض شعبي بلايم اهو ركي المذابوي مسوان دخاني مسوان دقسمي جوي لعد شونا ما لبارت المكة حباشر ابتجال بريق ونادمي يا خي وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري من ايه بحيلانا بجنالنا كنا ندري اجل قايدة يا حد تعمل رشوها بلك بيستنام بيستيا ايلوة شندك روجل ولا تخريبي وقربتي مبيستيا دبيت كاملية قندانا سيفينو يو اقل يو بيك الوان يا خي واي
1: نو بينك بينك شمال

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: خزالة من خزال، دلالة من هبال، وكيت من دين الشرق والشمال. خزالة من خزال، دلالة من هبال، وكيت